0: ايوه شفيتا
1: موسيقى عبدالبست او ماي جاد
0: ايزا كيف تانو جدول تودا ربا شبات لي تريح اצלنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد
0: كيف كان بكالا
1: جود
2: هاي كان موسيقى شتن كيف شنخلصتم لعروت של VIP باو لازيننا جام بلايف يومين ريشون ادريفي بين 3 ل 5 براديو 100 اف ام كوانو